0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورتي الفاتحة والبقرة.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

0: البيت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة سبأ، يتلوها على أسماعكم الكريمة الشيخ ماجد بن جابر الحسون العنزي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ماجد بن جابر الحسون العنزي ما تيسر له من سورة سبأ.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: الأخ أنور في سؤاله فضيلة الشيخ يسأل يقول: كثير من الذين يتقدمون في العمر نجد عندهم تقصير في عبادتهم أو طهارتهم وغيرها، فما حكم الذي يبقى على الجهل في هذا العمر أو من يموت على هذا الجهل؟
3: شوف بارك الله فيك، هنا المسؤولية مشتركة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يتفقه في دينه، يعرف كيف يصلي، يعرف أحكام الصيام، يعرف أحكام العمرة، يعرف أحكام الحج، يعرف أحكام أي عبادة يريد أن يدخلها يعرف أحكامها. وهذا بفضل الله تبارك وتعالى، خاصة في زماننا متيسر، في هناك خطب جمعة، وهناك مواعظ، وهناك دروس، وهناك محاضرات تنقل للإنسان تصل إلى جيبه في هاتفه، فممكن أن يستمع إليها. فهنا على الشخص نفسه أن يتفقه في الدين. هناك دورات وهناك معاهد شرعية في بلادنا، ولله الحمد نعمة، لا توجد هذه الميزة في بلدان كثيرة جدا. لدينا لا أقول عشرات بل مئات مراكز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم الشريعة، لدينا معاهد شرعية، لدينا دروس في المساجد مفتوحة. فهذا من نعم الله عز وجل على بلادنا، والشكر موصول إلى المسؤولين وإلى ولي الأمر. فهذه نعمة، فعلى الإنسان أن يستغل هذه النعمة. أكثر المساجد فيها دروس، جهود لشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون الإسلامية، جهود طيبة لإدارة الأوقاف في المواعظ في غيرها، أئمة المساجد أصحاب الفضيلة، أئمة المساجد أصحاب الفضيلة الخطبة يعلمون يذكرون. لكن المشكلة من بعض هؤلاء أنه لا يتعلم، يأتي إلى خطبة الجمعة على الأقل المكان الذي هو ملزم أن يستمع فيه خطبة الجمعة، تراه ربما جاء متأخرا أو يأتي وينام أو يأتي وينشغل
2: بأي أهم أصلا في أن
3: إيه ما في إيه. فإذا كان عند الإنسان حرص حصل له التعليم. وأيضا على أبناء والقريبين من هذا الكبير في السن أن يعلموه، يقول مثلا: أنت الآن كبرت في السن، يا نراك مثلا متقاعس عن الصلاة، مثلا كنت تذهب إلى المسجد الآن ما تذهب. يساعدونه،
2: أي نعم،
3: يوصون بالسيارة أو يشجعون على للوصول بال،
2: لا يرضخون لسنة أو لكسنة.
3: وهذا الجانب ربما له علاقة بسؤال الأخت.
2: نعم.
3: أم محمد تقول أن مثلا في بعض الكبار في السن نساء ورجال،
2: نعم،
3: بسبب أنهم يرتدون الحفاظ وكذا، في الوعي، الوعي موجود،
2: أي نعم،
3: الوعي إذا زال الوعي هذا مو مكلف، أما إذا الوعي موجود لهو مكلف
2: وعندها اللي يساعدها، يعني
3: إيه نعم. فصلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وديننا ولله الحمد دين يسر، يقول ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
2: نعم.
3: على القريبين من هذا المريض أن يوضع

0: أن ينظفوه أن يطهروه، يستقبل به القبلة ويقولون له وينبهون إلى وقت دخول وقت الصلاة إذا كانوا هم يباشرون هذا المريض، إذا كان عنده ممرضة أو ممرض أو كذا نفس الطريقة يوصون هذا الممرض والمعتني على هذا المريض بتنظيفه عند دخول وقت الصلاة، وإذا شق عليهم هذا المريض شق عليه ما يستطيع في كل لكل صلاة
1: يجمع.
0: له أن يجمع هذا معذور خاصة إذا وصل إلى هذه السن وفيه هذه الأمراض ومقعد، فيجمع بين صلاتي النهار إما جمع تقديم أو تأخير بين الظهر والعصر، وبين صلاتي الليل المغرب والعشاء إما تقديم وإما تأخير، فهذا من يسر الإسلام. والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه
1: ما
0: استطعتم. فما دام الوعي موجود لا تسقط الصلاة بحال. لنفترض أن هذا المريض على السرير ليس لديه من
1: يعينه
0: ولا يستقبل به القبلة أو من يعينه دائما، مثلا يدخل عليه الوقت ويعلم بدخول الوقت يصلي على حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه، لكن كونه ما يصلي لا، خاصة في هذه السن لما يكبر الإنسان على الإنسان ألا يتقاعس، بل بالعكس هؤلاء الكبار في السن عندما يخرج من بيته ويتمشى حتى لو مشيه بطيء شوي شوي حتى يصل إلى المسجد ويلتقي بالناس، فهذا يسعده ويذهب عنه السآمة، يذهب عن الملل، يذهب عنه ربما حتى الاكتئاب أو صحيح. إلى آخره
1: نفسيته.
0: إيه نعم، حتى هذه الحركة تفيده بدنيا، تفيده نفسيا، تفيده، وهذا معلوم عند الأطباء، والأطباء وأهل الاختصاص يرغبون في هذا الأمر، بل شرعنا رغب في هذا الأمر، أمر يعني من يمشي إلى الصلاة كل خطوة يخطوها خطوة تحط سيئة وخطوة ترفع درجة، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة،
1: يا الله.
0: يعني ليوصل سن هذا أعذره الله عز وجل، إيش عذره بعدين وصل إلى 60، هذا بالعكس الآن وقت الاجتهاد ووقت رأينا بعض الأشخاص كان مفرطا لما تقاعد وتفرغ وكبر في السن، لا انتبه بأن بدأ العد التنازلي، فانتبه فأخذ يرتاد المساجد وترك ما كان عليه من لارتكاب المحرمات، منهم ما كان يتعاطى الخمور ومنهم من كان يفعل كذا ويفعل كذا، ترك كل هذه الأمور وتاب إلى الله توبة نصوح وأقبل على الله عز وجل بالحج وبالصوم وبالصلاة وبالمواظبة على الصلاة،
1: سبحان الله.
0: المواظبة على الصلاة، وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. لكن أن يكون العكس بعد النشاط والعبادة الآن شوي كبر في السن يوهم نفسه، هنا المشكلة الأوهام تسيطر عليه، ولهذا كبار السن يحتاجون إلى من يتواصل معهم، فنقول للأبناء تواصلوا مع الآباء، اجلسوا معهم، أخرجوهم، قل لا يبا تقدر تطلع، لا يا يما ممكن تطلعين، خلينا نوديك منتزه، نوديك على شاطئ البحر، نطلعك في طلعة، نوديك كذا إلى،
1: لا تخلون الأوهام تسيطر.
0: إيه أما إذا جلسوا هكذا خلاص كأنه يجلس جالس ينتظر الموت،
1: صحيح،
0: هذا غير صحيح. أو يقول أنا ما أقدر، هو يستطيع، حتى بعضهم جاء وأنا أراه يمشي إلى المسجد ويقف ما شاء الله، إذا جاء يصلي يكبر ويجلس، سألت لماذا؟ قال ها ما أدري، يا رفيجي يسوي كذي، عنده صديق يقول لي يجلس في الصلاة أنا معه، يعني بحسن نية بحسن، فهؤلاء ينبهون وهؤلاء، وهذا وهنا يظهر يعني واجب الأبناء تجاه أبائهم، وواجب أيضا أئمة المساجد إمام المسجد، لماذا من السنة أن إذا سلم أن يستقبل المصلين، يرى الناس هذا كيف يصلي، من منهم حضر، من يتفقد أحوالهم، من منهم غائب، من منهم كذا إلى آخره، من منهم يحتاج إلى تعليم، من منهم، لأن هو جالس الآن وبعضهم ينهض ويصلي ويتسنن، مثلا يتسنن بطريقة يصلي بطريقة ليس الصلاة،
1: كأنه ما صلى معنا من شوي،
0: هذا هو أي. فهنا واجب الإمام أن ينبه أن ينبه، يقرأ لهم بعض الأحاديث، يقرأ لهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يرشدهم، يذكرهم. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الزمر. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم

وأبعد عني كل غم وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي يا كاشف كل ضر وبلية يا عالم كل جهر وخفية.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ فارس عباد سورة يوسف. بسم

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ فارس عباد وقد تلا علينا سورة يوسف عليه السلام. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة سبأ بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة سبأ.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة مريم.
1: تغريدات أسرية.

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أختي الكريمة، احرصوا على تذكير أبنائكم بقراءة آية الكرسي والأذكار في كل صباح حتى يحفظوها، فهي سياج قوي من كيد الشيطان.
0: تغريدات أسرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسم

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
3: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
5: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
2: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

0: عظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: أطايب الذكر والدعاء.

أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأثني نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل ينتبه من نومه فيقول: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إلا قال الله تعالى: صدق عبدي. عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صصلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام.

المفلح الناجي يوم القيامة هو من آمن برسالة محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وآمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ولم يفرق بين أحد منهم. قال الله:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: أثير الروح.
4: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
5: بسم الله.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون

وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: رواه مسلم.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: بسم

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.
0: رواه مسلم.

0: وحده لا شريك،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: ابن ماجه
1: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه
0: يقولها 100 مره في اليوم رواه البخاري.

0: رضا نفسه.
1: يقولها ثلاث مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا:
0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا

وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم. بسم

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.

0: آري. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك

الأحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم

ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك

يتنازعون بينهم أمرهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما

مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة

نصيرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات

ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه

عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه.

يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

له في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني

السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن

الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: 106.1 FM
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الحجر. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة طه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة طه.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن، عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سورة

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسألوا

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب

أقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن

0: كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النساء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النساء.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله
3: في الدنيا والآخرة. لكن

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ خليفة الطنيجي. بسم

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الهداية من الله وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة،

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة

0: القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على النبي الأمي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونحن في هذه الأيام المباركة بعد موسم الحج المبارك، والذي أدى فيه حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صالح القول والعمل، وأن يتقبل منهم حجهم، وأن يعتق رقابهم من النار، وأن يغفر ذنوبهم، وأن يكفر عنهم سيئاتهم، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول وبالله التوفيق، فما أسرع الأيام والسنين، ما أسرع الأيام والسنين، لقد مر عام هجري، والآن نستقبل عاما هجريا جديدا، فنحن في زمن السرعة الفائقة، أعمارنا تطوى كطي السجل للكتب، ونحن في غفلة من أمرنا عن العمر الذي هو دقائق وثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هكذا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم، تقلب الزمان وتقلب الليل والنهار كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيه عبرة، فيه عبرة وعظة لأولي الألباب كما قال جل وعلا. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هكذا جعل الله تبارك وتعالى التاريخ الهجري مرتبطا بالحق، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، جعل هذا الحساب القمري مرتبطا بالحق. نعم، هو الحق كما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك الدين القيم، الدين المستقيم، دين الفطرة، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن هذا هو الحق، ولذلك ربط بهذا النظام العظيم شرعه العظيم من العبادات،

0: إذن التمسك أيها الإخوة وأيتها الأخوات بالتاريخ الهجري ليس مسألة فرعية ولا طرفا فكريا، بل هو تمسك بخاصية مهمة من خصائص هذه الشريعة الغراء، وكذلك التمسك به حفظ لحضارة إسلامية وتاريخ ومآثر وأمجاد عريقة لهذه الأمة المسلمة، وهو حفظ لذاكرة التاريخ الإسلامي بغزواته وفتوحاته وأيامه وانتصاراته ورجالاته. ولذلك سعى الغرب لإبعادنا عن هذا التاريخ وإبعاد شبابنا وناشئتنا عن هذا التاريخ الهجري، بل عملوا بكل ما أوتوا من مكر وخبث إلى العدول عنه إلى غيره، ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا ليعزلوا الأمة عن تاريخها العريق، زاعمين أن التاريخ الهجري إنما هو للدين والعبادة وفقط، أما غيره فللدنيا، ونسوا حضارة عريقة قادت الدنيا بأكملها بكتاب الله جل وعلا وبسنة وهدي المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم، لذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن هذا التاريخ كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما هو الحق الذي ينبغي أن تتبعه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولقد مضى عام بأعمال صالحة وأخرى طالحة، فالصالحة نسأل الله قبولها، والطالحة نسأل الله أن يغفرها لنا وأن يسترها علينا. مضى عام هجري بتقصير في الطاعات وتكاسل عن المسابقة في الخيرات والأعمال الصالحات، فعلينا أن نحاسب أنفسنا لنتدارك ما نستطيع تداركه من حقوق وواجبات. قال ربنا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. جاءكم النذير، هذه فرصة بقاء العمر لجبر النقص والازدياد من الخيرات. جاءنا نذير الموت ونذير الشيب، نذير المحن والأوبئة، جاءنا النذير صلى الله وسلم وبارك عليه. كل ذلك يقتضي سد الخلل ويقتضي إصلاح العمل، والعاقل من ينتبه لذلك حتى لا يندم حيث لا ينفع الندم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
2: تأملات قرآنية، تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
2: ما أكثر ما يرد لفظ الخضرة في آيات القرآن الكريم، والتي تصف حال أهل الجنة وما يحيط بهم من النعيم في جو من البهجة والمتعة والاطمئنان النفسي، كما قال تعالى في سورة الإنسان:
3: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق.
2: فلماذا التركيز على اللون الأخضر بالذات؟ أثبت علماء النفس أن تأثير اللون في الإنسان كبير جدا، وبسبب تأثير اللون في أعماق النفس الإنسانية، فقد أصبحت المستشفيات والمباني المهمة تستدعي اختصاصي الألوان لاقتراح ألوان الجدران الذي يساعد أكثر في شفاء المرضى، وكذلك الملابس ذات الألوان المناسبة. فقد بينت التجارب أن اللون الأصفر يبعث النشاط في الجهاز العصبي، أما اللون الأرجواني فيدعو إلى الاستقرار، واللون الأزرق يشعر الإنسان بالبرودة، عكس اللون الأحمر الذي يشعره بالدفء. ووصل العلماء إلى أن اللون الذي يبعث السرور والبهجة وحب الحياة هو اللون الأخضر.

وفي تجربة تمت في لندن على أحد الجسور الذي يعرف بجسر الانتحار، لأن أغلب حوادث الانتحار تتم من فوقه، تم تغيير لونه الأخضر القاتم إلى اللون الأخضر الجميل، مما سبب انخفاض حوادث الانتحار بشكل ملحوظ. فاللون الأخضر يريح البصر، وطول موجته وسطي، والساحة البصرية له أصغر من الساحات البصرية لباقي الألوان، وقد اختاره الله عز وجل لجنته. وصدق عز وجل عندما أمرنا أن نتدبر القرآن لنستيقن بأنه كتاب الله، بل وتتوافق مستجدات العلم مع ما جاء فيه، ليقول تعالى مخاطبا كل مشكك: أفلا

0: تأملات قرآنية.
1: إذا ضاقت بك السبل ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة يونس عليه السلام. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM بأثير الروح. أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ ماجد الزامل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل ما تيسر له من سورة النساء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الروم.
2: هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروم.
4: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة لقمان بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز لنفيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة لقمان. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: الأخت أم أحمد تسأل تقول إذا دخل الإنسان للوضوء وخرج هل ينشف هذا الماء أم لا؟ أنا سمعت أنه يعني هناك من يقول لا تنشف الماء لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل معه الذنوب، فهل هذا صحيح؟
2: نعم، هو ثبت في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي لما توضأ مرة منديلا أو خرقة
1: ردها،
2: يعني ردها وأخذ ينشف أعضاءه بيده. الماء الذي كان يستخدمه نبينا عليه الصلاة والسلام في الوضوء بمقدار هذا الكوب، شوف هاي الكوب الشاي،
1: اي نعم،
2: هذه مد
1: كف واحد من الماء
2: تقريبا، كفين
1: كفين من الماء،
2: كفين من الماء، هاي يتوضأ، وأربعة أمداد يغتسل
1: فيها النبي صحيح.
2: من منا يصب الماء كالنبي عليه الصلاة والسلام؟ اليوم الناس يصرفون في ماء البيت، في ماء المساجد،
1: يعني ربما لا ترى قطرات تحت النبي صلى الله
2: عليه وسلم، ما ترى يتوضأ. فشيء بسيط على جسده بالكاد غسل أعضاءه.
1: نعم،
2: صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من باب الاقتصاد وتعليم للأمة ألا يصرفوا وألا تكون أمة مبذرة، لأن التبذير محرم والإسراف لا يجوز. فلا يمنع، أحيانا يكون الإنسان في مناطق جافة إذا ما قام بتجفيف أعضاءه يعني يحصل له تشققات.
1: صحيح،
2: الجو لدينا هذه الأيام الجو بارد.
1: نعم،
2: فإذا ما نشف أعضاءه ممكن يتضرر، فليس هناك شيء أبدا. والأجر الحاصل من هذا الوضوء هو حاصل، نشفت أعضاءك ولا ما نشفت الأعضاء،
1: الأجر حاصل.
2: خلاص الأجر حاصل، سواء الأعضاء نشفت بالهواء،
1: نعم،
2: ولا نشفت بالمنديل ولا بفوطة، ولا هي حاصل. وهو كأنها تشير السائلة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد المسلم إذا توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
1: نعم،
2: فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.

0: إله.
1: وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهذا يشمل صغائر الذنوب. هاي لحين هو ما صلىها،
0: لا إله إلا الله،
1: شوف فضل رب العالمين، لحين ما صلى، هاي بس الوضوء
0: ولم يصلي بعد،
1: لحين ما صلى،
0: لا إله إلا الله،
1: أي ولم يجلس بين الأذان والإقامة ويدعو، ولم

0: حاصل الكلام لا فرق.
1: نعم.
0: نشفت الأعضاء ما نشفت الأعضاء نشفت لحالها ولا نشفت نعم. فأجر الوضوء حاصل.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد

0: الرجيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد بوهندي سورتي الفاتحة وقاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: آيات كريمة وقصص عظيمة تستمعونها في تلاوة طيبة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لسورة مريم بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
2: تأملات قرآنية.
3: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
2: كان الاعتقاد السائد في الماضي أن الإبصار يحدث نتيجة خروج شعاع من العين يسقط على الجسم فتتم رؤيته، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد بعد تقدم الدراسات التشريحية والوظيفية للعين، فلا يمكن حدوث الإبصار في الظلام لعدم وجود الأطوال الموجية والتي يمكن للأجسام امتصاص بعضها وعكس الآخر لترى به العين عند سقوطه على الشبكية. فالإبصار محدود بطول موجي من 350 إلى 700 نانومتر، بينما لا تستطيع العين رؤية ما فوق وما تحت هذا المجال من الأطوال الموجية مع أنه موجود. بتفسير أبسط، هناك كائنات لا نراها ولا نبصرها، لذا أقسم الله سبحانه وتعالى بما نبصر وكذلك بما لا نبصر، فهناك حد أدنى للرؤية، وقد يصل ضعف نظر الإنسان إلى درجة أنه لا يستطيع أن يرى ذبابة عندما تغرب الشمس، وقد لا يستطيع أن يرى ليلا أشياء كبيرة نسبيا. إذن أي الأشياء أكثر، ما نبصره أو ما لا نبصره؟ أثبت العلم أن ما لا نراه أكثر بكثير مما نراه، مثل مملكة الجن وعالم الملائكة التي عددها أكثر بملايين المرات من عدد البشرية في الأرض، والبكتيريا والكائنات المجهرية متناهية الصغر، بل وحتى في محيط مجموعة

0: مجموعتنا الشمسية يوجد الملايين من المذنبات التي لا نستطيع أن نراها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.
0: تأملات قرآنية.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: يا ذا الأسماء الحسنى
5: ولله الأسماء الحسنى.

اسم الله الشكور الشاكر. ورد هذان الاسمان في مواضع امتنان من الله عز وجل بإثابة المطيعين وتوفية الأجور والزيادة من الفضل، مما يبين لنا معنى هذين الاسمين بأن الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، بل يضاعف الأجر بلا حسبان، وهو الذي يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الكثير والعطاء الجزيل. وقد ورد اسم الشكور في 4 مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى:

0: فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. وأبلغ من ذلك سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه وشكره على قليله.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: هنا أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

به أجمعين. وبعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونحمد الله تبارك وتعالى أن أبقى لنا فسحة في الأجل لنشكره ونعبده. نعم، مضى عام هجري ونحن نستقبل عاما هجريا جديدا. قال ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم، تمر الأيام والليالي والسنوات ونحن في غفلتنا وفي سباتنا. هب أننا قد بلغنا 80 أو 90 أو 100، فما أقصرها والله من مدة. نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم، وهو أطول الأنبياء عمرا، قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: رأيتها كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. هكذا كل يوم يمر بنا يبعدنا عن الدنيا ويقربنا من الآخرة. فطوبى لمن شغلها بالطاعات، لمن اغتنم هذه الخمس قبل الخمس الأخرى. اغتنم خمسا قبل خمس، كما قال رسولنا الأكرم صلى الله وسلم وبارك عليه، لما يعني نصح النبي ووعظ النبي رجلا وهو يقول له كما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن فرط في أيام شبابه، من فرط فيه أي في أيام الشباب، لم يدرك ذلك أيام الهرم والشيخوخة. ومن فرط في العمل الصالح في أوقات صحته، كيف يدرك ذلك في أوقات مرضه؟ ومن فرط في العمل الصالح في أيام فراغه، لم يدرك ذلك عند شواغله. ومن فرط في زمن الحياة، لم يدرك ذلك بعد الممات، يتمنى الرجوع وقد فات الأوان. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أبدا بحال من الأحوال. ولذلك هؤلاء الذين يتمنون الرجوع إلى الدنيا، لماذا؟ لكي يعملوا الصالحات، لكي يسبح أحدهم تسبيحة، أو لكي يحمد ربه تحميدة، أو يكبر ربه تكبيرة، أو ليهلل ربه سبحانه وتعالى، أو ليصلي ركعتين، أو ليحافظ على فرائضه، أو إلى آخره من الأعمال الصالحة. نحن لا نزال في هذه الدنيا الآن، فقد من الله علينا وأبقى لنا فسحة في أجلنا لنشكره ونعبده. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلنغتنم هذه الأوقات كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله أن يطيل أعمارنا في حسن عمل، إنه ولي ذلك ومولاه. هل فكرنا أيها الإخوة وأيتها الأخوات في من كانوا معنا في الأعوام الماضية؟ أين هم الآن؟ تحت التراب، ونحن سائرون إليهم، كل نفس ذائقة الموت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفسح لهم في قبورهم، وأن يجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وأن يغفر لهم ويرحمهم، وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ينبغي علينا أن نتدارك أمورنا وأن نحاسب أنفسنا، لأن الموت يأتي بغتة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي ينبغي أن نعيه من خلال هذا العام الذي مضى، ومن خلال هذا العام الذي نستقبله الآن. لذلك ينبغي علينا أن نعي ما قاله ربنا سبحانه وتعالى لنا، وما ذكرنا به نبينا ورسولنا صلى الله وسلم وبارك عليه، حين قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلنتدارك أنفسنا ولنحاسب أنفسنا على الصغيرة والكبيرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب

0: العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة الأنفال يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي. بسم

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود الرفاعي تلاوة مباركة لسورة الأنفال.
1: ما يقال للمتزوج بعد عقد النكاح.
2: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
1: رواه أبو داود.
2: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما.
1: رواه الطبراني وحسنه الألباني.
2: على الخير والبركة وعلى خير طائر.
1: رواه البخاري. ما يقول ويفعل المتزوج إذا دخلت عليه زوجته ليلة الزفاف. يأخذ بناصيتها ويقول:
2: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه.
1: رواه ابن ماجه. الدعاء قبل الجماع. لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله

0: متفق عليه.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
3: أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد أشارت نصوص القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام إلى التفريق بين النجم والكوكب ممثلا في الشمس والقمر، وهو ما توصل إليه علماء الفلك الحديث بعد إجراء الدراسات الضوئية والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية. فالنجم السراج جسم سماوي متلألئ يشع الطاقة ذاتيا كالشمس، بينما الكوكب المنير جسم سماوي يعكس الأشعة التي يتلقاها كالقمر. فما الجديد الآن؟ أخبرنا العلماء بأن القمر له وجه منير يتلقى نور الشمس ليعكسه، وله وجه مظلم ونحن نرى الجزء المنير منه، فماذا عن الجانب المظلم؟ بعد البحث والدراسة تبين أن العينات التي التقطها رواد الفضاء من جانبي القمر كانت لها نفس التركيب المنير، أي أن تراب القمر كله يتميز بخاصية الإنارة. فالاكتشاف العلمي يؤكد أن سطح القمر لا يعكس النور فحسب، بل هنالك خصائص في ترابه تجعله يكتسب خاصية الإنارة كاملا. فعندما يسقط الشعاع الضوئي على التربة القمرية فإن الفوتونات الضوئية الآتية من خلال هذا الشعاع تصطدم بذرات التراب وتؤدي لحركة منظمة في الإلكترونات على كل سطحه. ففي كلمة قمرا منيرا تتجلى معجزتان علميتان، أولهما أن القرآن قد بين أن القمر ليس جسما متوهجا. أما المعجزة الثانية فهي في الوصف القرآني للقمر بأنه جسم منير، هو وصف دقيق من الناحية العلمية بسبب نوع تربته. فبكلمة واحدة فقط وصف البيان القرآني هذا القمر الجميل، لتأتي أبحاث القرن الحادي والعشرين وتكشف لنا النقاب عن حقيقة علمية كانت منذ أيام مجرد خيال علمي.

0: تأملات قرآنية.
1: تأملات قرآنية.
0: أذكار المساء. بصوت سمير البشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أمسينا و...

0: أن قالها موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: عليا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
3: بسم

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، وقد تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: فواصل حديثية. فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
0: لم يخلقنا الله لنحزن،
3: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
3: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
3: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة التوبة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة التوبة.
2: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم.
1: يتفق علماء المسلمين

0: على أن المرأة كالرجل تماما في التكليف والتشريف، ولكن المرأة ليست كالرجل في أشياء أخرى فطرية وخلقية، إذ لها خصائص مختلفة في بنيتها الجسمانية والنفسية، ولها خصائص في بنيتها الاجتماعية تختلف عن الذكر. فهل فعلا يختلف الذكور عن الإناث؟ لقد أثبت العلماء بعد دراسات طويلة أن هيكل المرأة العظمي أخف من هيكل الرجل، وتركيب هيكلها يجعلها أقل قدرة على الحركة والانتقال، وعضلاتها أضعف من عضلات الرجل بمقدار الثلث، وأن مخ الرجل يزيد حجما على مخ المرأة بمئة جرام، لكن مراكز الإحساس لها أشد فاعلية بكثير من مراكز الرجل، ونبض قلب المرأة أسرع من الرجل، وتنفسها أسرع من تنفسه، كما أن الإناث يمتلكن قدرات سمعية أعلى من الذكور، فهن أكثر قدرة على سماع الأصوات المنخفضة، وأقدر على الإحساس بالتغيرات البسيطة في نبرة الصوت ودرجة ارتفاعه، بينما الرجال أكثر قدرة على تحمل الأصوات المزعجة بمقدار الضعف، والنساء يبصرن في الظلام بكفاءة أعلى من الذكور. كذلك هن أكثر حساسية للون الأحمر والدرجات القريبة منه، لكن الذكور يبصرون أفضل من الإناث في الضوء الساطع، ولهم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة وأيضا الأشياء العميقة، كما تمتلك النساء قدرات تذوقية أعلى من الرجال، وهن أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمرض الاكتئاب. فحين قال ربنا سبحانه وتعالى في قصة السيدة مريم: وليس الذكر كالأنثى، لم يكن أحد يتصور كل تلك الفروقات قبل 14 قرنا، ومع ذلك فقد فهم الآية الإعرابي في الصحراء ويفهمها اليوم العالم في مختبره، فسبحان الله رب العالمين. تأملات قرآنية.
1: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي.
2: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
4: والبرامج المفيدة،
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة الإسراء برواية ورش عن نافع. بسم

0: كنا وإياكم مستمعين مع تلاوة عطرة مباركة للقارئ علي حسن سليمان، وتلاوة لسورة الإسراء برواية ورش عن نافع.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين. آمين.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: أيها الأحبة، فيما يلي تستمعون إلى سورة الروم بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الروم.

نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة الغاشية.

0: فهم.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة الغاشية.
3: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة طه. بسم

أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
3: أبواب السماء.
4: اللهم ارزقنا البركة أينما كنا، واجعلنا ممن سخرت لهم جنودك في السماوات وفي الأرض، واكتب لنا من حظوظ الدنيا أجملها. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي من تراويح عام 1439 من الهجرة.
1: سبحان الله، ليس للعباد رب غيره يدعى ولا فوقه خالق يرجى ولا حاجب يغشى ولا وزير يؤتى منزل الكتاب مسبب الأسباب مجري السحاب رب الأرباب مفصل الخطاب هازم الأحزاب سريع الحساب شديد العقاب سبحانه واحد تواب سبحانه عليم خبير له الخلق والتقدير والملك والتدبير علي كبير سميع بصير ليس لصفاته سبحانه شبيه ولا نظير ولا في حكمه شريك ولا ظهير وليس لملكه عديل ولا وزير ولا لسلطانه ولي ولا نصير سبحانك لا عظيم إلا ما عظمته ولا رافع لما وضعت
2: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: القرآن.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وهذا هو التقويم المعتمد عند رب العالمين. الأشهر التي تعرف بدايتها بهذا الهلال، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في

بفلك يسبحون، تعرف بدايتها بهذا الهلال ونهايتها بغيابه، وبداية الذي بعده بالهلال الجديد. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. نعم، فهذه الشريعة تجعل هذه المواقيت العظيمة كما قال ربنا: قل هي مواقيت للناس والحج. ارتباط الصلوات بأوقاتها إنما يكون بالشمس، هذه عبادات يومية ترتبط بالشمس. أما العبادات الحولية المرتبطة بالقمر كالصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا أو أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهي مواقيت للناس أيضا في الحج، الحج أشهر معلومات. نعم، كيف تعرف الأشهر التي حرمها الله عز وجل؟ كذلك بالهلال نعرفها. نعم، منها 4 حرم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وهناك أحكام فقهية كثيرة مرتبطة بهذه الأشهر القمرية، كعدة النساء لا تنضبط إلا بالقمرية، وهي مواقيت يعرف بها الابتداء والانتهاء، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيضا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. كذلك عدة المتوفى عنها زوجها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. كذلك الزكاة إذا حال عليها الحول الهجري، إذا حال على المال الحول الهجري، وكان النصاب، أي ووجد النصاب، بلغ المال النصاب، فإنه تجب فيه الزكاة. كذلك الكفارات كصيام 2 شهر متتابعين تحسب بماذا؟ تحسب بهذه الأشهر القمرية. وهكذا دورة النساء الشهرية كذلك تحسب بهذا. إذن ارتبطت هذه الأشهر بفضل الله تبارك وتعالى بكثير من أحكام ديننا، وهكذا نثبت الهوية الإسلامية والشخصية الإسلامية للأمة بهذا التاريخ الذي أهمله كثير من المسلمين اليوم. ولذلك لما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجعل بداية لتاريخ المسلمين، جعل الهجرة ويوم الهجرة وحادث الهجرة جعله بداية لتاريخ المسلمين. هذه نقلة عظيمة مباركة كانت فتحا من الله تبارك وتعالى، فجعل بداية الهجرة بداية تاريخ الإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أراد يوما عظيما أحق الله فيه الحق وأبطل الله فيه الباطل، لأن عمر لا يريد تبعية ولا تقليدا، بل يريد أن يكون قرار الأمة قرارا مميزا، يريد أن تكون للأمة شخصيتها المستقلة. وذكر حيثية هامة عند اتخاذه هذا القرار، قال: أرخوا بالهجرة، أرخوا بالهجرة، فإنها فرقت بين الحق والباطل. وكأنه يريد أن يلفت الأمة وأجيالها المتعاقبة إلى الدرس الأعظم من هذه الهجرة، وهو حتمية الصراع بين الحق والباطل وضرورة التدافع بينهما، حتى يأتي يوم يميز الله فيه الخبيث من الطيب. فلقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرحلة فاصلة بين الحق والباطل، بعد انتفاش الباطل 13 عاما واستعلائه على الحق وأتباعه ظلما وطغيانا، تحول الحق وكان له وطن مبارك، وظهر الحق وبطل الباطل، ودخل الناس في دين الله أفواجا. تحولوا من التكوين، مرحلة التكوين، إلى مرحلة التمكين للدين في الأرض. مكن الله لنبيه وأصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنه، وانقلبت موازين القوى. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم، إنهم تحولوا، حولهم الله من القلة إلى الكثرة، حولهم الله عز وجل من الضعف إلى القوة،
من الاستضعاف إلى الاستخلاف في الأرض، من التكوين إلى التمكين، من عهد الخوف إلى عهد الأمن. وصدق فيهم قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم

0: ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج التاريخ الهجري، حضارة وأمجاد أمة، مع تحيات فضيلة الشيخ رضا الهجرسي والمخرجة آمنة راشد.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1400

0: التوحيد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة لقمان بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد لسورة لقمان من صلاة التراويح لعام 1438 من الهجرة.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله شعيب، اشتد بلاؤه دون ريب، عاش عفيفا شريفا، لكن قومه

طففوا تطفيفا وقالوا لنخرجنك يا شعيب وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فوثق بالقوي العزيز فقال على الله توكلنا. فكيف كان المآل؟ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الزخرف.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة فيما يلي مستمعين الكرام القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الفرقان.

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق

0: صهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل

0: يسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: لحظات حاسمة تنتظركم أيها الأحبة في سورة تحدثت عن غزوة الخندق، سورة الأحزاب، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة الأحزاب. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: مستمعينا الكرام، الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الأنبياء.

0: تلا على مسامعكم من آيات الله البينات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة الأنبياء.
1: الهجرة النبوية الشريفة إشراقة نور للإسلام، ارتحل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب ليؤسس المدينة النبوية، دولة الإيمان والأخوة وأرض القسط والعدالة، فاستقبله أهلها بالترحاب والمحبة ليبدأ فصل مشرق من فصول التاريخ الإسلامي. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.

0: اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: يا الله
2: يا الله يا الله يا الله.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة القصص.
1: مفردات هجرية. مكة أقدس البقاع على وجه الأرض، سماها الله عز وجل في محكم تنزيله بأم القرى، وتقع غرب شبه الجزيرة العربية. ومنذ ما قبل التاريخ كانت مكة المكرمة البقعة التي باركها الخالق عز وجل بأن جعل بها أول بيت وضع للناس يعبد فيه سبحانه. إليها حج الأنبياء والمرسلون، وهي مهد خاتم الأنبياء محمد.

0: وإليها يحج ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتلبية لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول عن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، هل يستشهد بها على أن من لا يصلي لا نغسله ولا نصلي عليه؟
3: نعم، قوله جل في علاه في سورة التوبة: نعم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. والمقصود بالفسق هنا الفسق الأكبر، لأن الفسق أنواع.
2: نعم.
3: ارتكاب المعاصي فسق، خروج عن طاعة الله، والكفر فسق، والشرك فسق، فهذا فسق أكبر حصل من هؤلاء. فنهى ربنا تبارك وتعالى المسلم الموحد أن يشهد جنازة الكافر، بمعنى أن يدعو له، يقف على قبره بالدعاء له والاستغفار له.
2: نعم.
3: ومن أنكر شيئا من أركان الإسلام وجحدها،
2: نعم،
3: كجحوده للصلاة أو غير ذلك، فهذا أيضا كافر.
2: نعم.
3: وربما يكون بعض الأشخاص من أبناء المسلمين واسمه اسم مسلم، ابن مسلم، ولكنه ملحد.
2: نعم.
3: لا يقر بوجود الله ولا بوحدانية الله ولا، فهذا أيضا لا يصلى عليه. إن مات دفن بما يقتضيه النظام اليوم في الدول. يعني قديما كان الفقهاء يقول بأنه لا يقبر في مقابر المسلمين تارك الصلاة المتعمد لتركها، خاصة الجاحد، فهذا لا يصلى عليه ولا يقبر في مدافن المسلمين.
2: نعم.
3: وكذا المنافقين والملاحدة والزنادقة وغيرهم، هؤلاء لا يدعى لهم ولا تشهد جنازتهم. ولكن ممكن أن نذهب ونعظم الأجر مثلا، ونواسي مثلا أقرباء هذا الذي مات معي، هذا شيء وهذا شيء.
2: نعم.
3: كونك تعزي صاحب المصاب، فلان ابن مات مهما كان ولده، حتى لو كان عاصي أو كان فاسق أو،
2: نعم،
3: كان ملحد، يعني تعزيه كذا بكلمات تصبره مثلا، هذا ممكن. نعم. فهذا النهي واضح: لا تقم على قبره للدعاء له أو الاستغفار أو كذا إلى آخره. فهؤلاء، نعم، يعني هذا عام في الكفرة، في المنافقين معلوم النفاق وفيه ومن في حكمهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. أذكار

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره.
2: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

التاريخ الهجري لم يكن معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليتمكن المسلمون من تنظيم شؤونهم، ولتكون الهجرة النبوية قصة الإيمان والثقة بالله، ولتبقى عبر الزمن مصدر إلهام لكل مسلم تتوثق بها أحداث تاريخه إلى قيام الساعة. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤدي عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مفردات هجرية. يثرب هذا كان اسمها قبل أن يهاجر إليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيغير اسمها إلى المدينة ويؤسس بها دولة العدل. وقد سكنتها العديد من القبائل منذ قديم الزمان، وكان من أبرزها

0: قبائل الأوس والخزرج التي كانت بينهما حروب طاحنة استمرت لسنين عديدة حتى جاء الإسلام واتحدت جموعهم تحت اسم الأنصار لنصرتهم دعوة الإسلام. وقد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالهجرة إليها بعدما أصاب المسلمين من التنكيل وصنوف العذاب على يد سادة قريش من الكفرة المعاندين.
1: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة العظيمة. نستمع إلى السورة المباركة بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير محسنون.

تظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة،

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب

فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا

آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

0: الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار

السماوات والأرض اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون.

أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر

سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن

ألف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

عقبة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأول

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد

0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم، سورة التوبة، كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: الهجرة النبوية الشريفة حدث عظيم اختارها المسلمون لتكون بداية للتاريخ الهجري.

فلا، وقد مثلت تحولا عظيما في تاريخ الإسلام بكل مراحلها وتفاصيلها. وفي كل عام هجري جديد نستذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مستلهمين منها معاني التضحية والأمل والبدايات المباركة. 106.1 FM، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، في العام الهجري الجديد، معكم في أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2: مفردات هجرية. القصواء هو اسم ناقته عليه الصلاة والسلام، إذ كانت العرب منذ القدم تسمي دوابها، وكان له عليه الصلاة والسلام ناقة أخرى تسمى العضباء، وفرس يقال له اللحيف، وحمار يقال له عفير. أما القصواء فقد دخل بها عليه الصلاة والسلام يثرب وسط ترحيب أهلها، وكل رجل من أعيانها كان يجذب زمام راحلته القصواء رغبة منه في استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، حتى انتهت القصواء إلى أرض بركت بها فبني عليها المسجد النبوي الشريف.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
3: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم
3: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
3: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
3: صدري صدري صدري
1: وعيل معه صبري
3: صدري صدري
1: وقلت به حيلتي
3: حيلتي حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان سورة يوسف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد

قطعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ الشيخ عادل ريان وقد تلا علينا سورة يوسف عليه السلام.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
0: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. أعوذ

ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ

الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.

قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.

ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.

واعلموا أن الله غني حميد

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.